0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Arabic and English.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: 3ZZZ هي محطتكم، هي صوتكم، هي خصصكم ومجتمعكم. على مدى سنوات قدمت لكم محطة 3ZZZ، الموسيقى والقصص والأصوات من كل أنحاء العالم. من هنا من ملبون عبر تردد 92.3 FM. لكن الإذاعة المجتمعية لا تقوم، لها قائمة دون مجتمعها. والآن حان دوركم ليسمع صوتكم. ادعموا حملة 3ZZZ الإذاعية اليوم، وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات، نابضة بالحياة ومزدهرة محليا. لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعكم حاضرا عبر الأثير. تبرعوا اليوم عبر موقع 3ZZZ الإلكتروني، أو اتصلوا بالرقم 9415-1923. ابقوا على تواصل، أسمعون أصواتكم. حافظوا على إذاعتكم المجتمعية 3ZZZ، تنقل العالم إليكم.
2: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
6: Authorised by S. Bloomall, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: لقد عانى السكان الأصليون في أستراليا من مظالم لا حصر لها، فقد أجبروا على ترك أراضيهم وتشتتت شمل عائلاتهم وفقدت أرواح وتراجعت لغاتهم وثقافاتهم، كما لم يكن لهم سوى دور محدود في القرارات التي شكلت مسار حياتهم. وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير، وقعت معاهدة على مستوى الولاية بين السكان الأصليين وحكومة فيكتوريا في نوفمبر 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ أستراليا. تهدف المعاهدة إلى بناء مستقبل أفضل من خلال الاستماع إلى المجتمعات المحلية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعدالة والإسكان. تتمحور المعاهدة حول مبدأ العطاء وليس الانتقاص من حقوق أحد أو سلبها. إنها تقوم على الاحترام والإنصاف والشمول لكي تتمكن جميع المجتمعات من العيش معا بكرامة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3ZZZ.com.au/treaty.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
9: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات وأربع سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة Kinder يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
8: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
10: You're listening to 3ZZZ,
11: where every culture has a voice.
5: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

أهلا بك مستمعي الكريم مع كلمة الله المقدسة. تأمل الرب النهاردة بعنوان ما تمنيته لغيرك تجده عندك. ما تمنيته لغيرك حتما تجده عندك. المقصود بالفكرة دي إنه المبارك يبارك. لما احنا بنبارك الآخرين ربنا بيباركنا احنا، ولما احنا بنطلب النمو والتقدم والخير والرحمة والسلام والازدهار للآخرين، كل هذه العطايا والأمنيات والدعوات والبركات قبل أن يبارك بها الرب الآخر يباركنا نحن بها أيضا. مرات كتير نفسي ربنا يكرمني، ربنا يباركني، ربنا يشجعني، ربنا يسندني، ربنا يديني نعمة وصحة وكل حاجة حلوة، مش أنا بس، أنا كمان وعيلتي وأسرتي وكل ما يخصني. لكن في نفس الوقت أزعل من تقدم الآخرين، أحسد وغير نجاح الآخرين، أتضايق لو ربنا أكرم حد أو بارك حد. طيب أنا إزاي بغير وبحسد وزعلان من نجاح وتقدم الناس اللي حواليا وأنا عايز ربنا يديني أنا فقط الحاجة دي؟ في آية في الكتاب المقدس سماها البعض القانون الذهبي للمعاملات، القانون الذهبي للمعاملات. الآية دي يا ريت نحفظها، أو على الأقل نحفظ مكانها فين. في إنجيل متى إصحاح 7 عدد 12 قال الرب له كل المجد: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. يعني ببساطة عامل الآخرين كما تحب أن تعامل، وتمنى للآخرين ما تحب أن يتمناه الآخرين لك. الكلمة اللي ما تحبش حد يقولها لك ما تقولهاش لحد، والفكرة اللي ما تحبش حد يفكرها ناحيتك بلاش انت كمان تفكرها لحد، والخير اللي نفسك انه يحصل لك او يوصل لك من خلال افعال وكلمات الاخرين انت كمان اعمله لغيرك. ليه بنتمنى حاجات ونطلب حاجات تحصل معانا واحنا ما بنعملهاش مع حد؟ لما احنا بنبارك شخص، لما احنا بنسند شخص، لما احنا بنشجع شخص، وربنا بيشوف الدوافع النقية والأمانة القلبية والمحبة الشخصية اللي جوانا، بالتالي الله بيباركنا وبيبارك كمان الآخرين. احنا لما بنقول لحد ربنا يكرمك أو ربنا يباركك أو ربنا يشجعك، الكلمات دي قبل ما يكون ليها صدى وقوة على الآخر صدقني بيكون الأول ليها صدى وبركة عليك. دايما اتمنى للناس الخير، دايما تعالوا نتمنى للآخرين السعادة، نتمنى لهم البركة، نتمنى لهم يكونوا رائعين مستخدمين ناجحين. ولما بنتمنى هذه الأمنيات بقلب طيب ونية خالصة ونية صادقة، نحن أول من يستفاد من هذه الكلمات الإيجابية. مرات كثيرة أحبائي بكل أسف بتكون كلماتنا على الآخرين كلمات سلبية، ونعتقد أن نجاح الآخرين ينقص من نجاحنا، وبركات الآخرين تقلل مما لنا. بالعكس بالعكس، زي ما قلت في أول التأمل، الشخص المبارك هو أيضا يبارك، الشخص المعطاء هو قبلا يعطى. الله بيكرم الشخص اللي عنده محبة فياضة للجميع، اللي عنده قلب نقي وقلب تقي. القلب النقي بلا خطية، القلب التقي يخاف الله. ما فيش حد فينا بلا خطية، كلنا في الموازين إلى فوق، كلنا فينا عيوب وضعفات ونقصات، بس محتاجين نصلي نقول له املانا بمحبتك، ادينا قلبك.
زمان واحد حكيم نصح ابنه الصغير، قال له يا بني سعادة الآخرين لن تقلل من سعادتك، وغنى الآخرين لن يقلل من رزقك، وصحتهم لن تسلب منك عافيتك، فكن نقيا وتمنى لغيرك ما تتمناه لنفسك. أمين يا أحبائي، بصلي من كل القلب أن نتمنى الخير فيأتي لنا، نتمنى للآخرين البركة فنبارك بها نحن أيضا، نصلي للمسيئين إلينا، نطلب المغفرة للجميع فيأتينا نحن أيضا الغفران. فاكرين في الصلاة الربانية لما قال هذه الكلمات، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. الحياة عطاء وأخذ، كلما أعطينا كلما أخذنا، ومغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. الآية دي استشهد بها الرسول بولس، قال متذكرين قول الرب مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، مع أنه لو إحنا دورنا في الأناجيل الأربعة ما نلاقيش الآية دي على فكرة، لكن كأنه عاوز يقول ده كان منهاج حياة الرب، كان منهاج حياته يحب أن يكرم الآخرين، يشجع الآخرين، يشدد الآخرين. قصبة مرضوضة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. بالعكس، ده ممكن يجي عليك وقت تبقى أنت اللي محتاج بس بتدي من احتياجك، تبقى أنت المظلوم لكن قادر تنصف ناس آخرين يمكن يكونوا مظلومين. وده مستوى روحي ربي وصلنا ليه بالشركة، بالعلاقة الحية. بصلي من كل قلبي ده يكون منهاج حياتنا. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح لأنه ملذ. التسبيح لائق، عظيم هو ربنا وعظيم القوة، لفهمه لا إحصاء. أجيبوا الرب بحمد، رنموا لإلهنا بعود، الكاسي السماوات سحابا، المهيئ للأرض مطرا، المنبت الجبال عشبا، المعطي للبهائم طعامها. لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة. كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض، في البحار وفي كل اللجج، المصعد السحاب من أقاصي الأرض، الصانع بروقا للمطر، المخرج الريح من خزائنه.

المستمع الكريم، أهلا بيك. كلمنا الرب النهاردة في تأمل بعنوان أعداء الصلاة الثلاثة. أعداء الصلاة الثلاثة. الصلاة لها ثلاث أعداء، بمعنى أنه مرات كتير ما بنكملش صلاة، أو بنحس أنه صلواتنا غير مؤثرة، أو ما بنصليش أصلا، لأنه عدو الخير بيستخدم ثلاث أعداء لإحباط كل محاولة للشركة مع الرب والصلاة. إيه الأعداء الثلاثة دول؟ رقم واحد الزلل، رقم اتنين الكسل، نمرة ثلاثة الملل. أقولهم تاني: الكسل والزلل والملل. دول ثلاث مترادفات بكل أسف لو واحد فيهم تغلب على حياتنا الروحية بيخلينا نبطل صلاة. رقم واحد الزلل، أقصد بكلمة الزلل جاي من كلمة الزلات، السهوات، الهفوات، الخطايا. لما بيكون في زلة، وهذه الزلة يعني كلمة زلة بمعنى حاجة أنا مش أصدها، أو حاجة بسيطة، حاجة صغيرة، يقول لك زلة لسان، حاجة ما تقصدتش، بس التساهل مع الزلات وكثرة السهوات تتحول إلى خطايا كبيرة وشهوات وضعفات. ده الكلام أحبائي اللي قاله داود في يوم من الأيام: السهوات من يشعر بها. بس بعدها يقول إيه؟ من الخطايا المستترة أبرئني يا الله. فلما تكتر السهوات تتحول لخطايا مستترة، تكون النتيجة تعاق الصلوات، بل تعاق استجابة الصلوات. يقول المرنم في مزمور 66: إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لما بيكون في خطية أو إثم، ده بيؤثر على صلاتي وقوة صلاتي. يبقى رقم واحد أول عدو هو الزلل، الخطايا الكثيرة والزلات والسهوات. رقم اتنين الكسل. الكسل، والكسل يصيب الجسد، يصيب الجسد. لما بنكسل إنه إحنا نصلي، ممكن ما نكسلش ان احنا نطلع مؤتمر، ما نكسلش ان احنا نروح مشوار بعيد نخلص حاجة لنفسنا، ما نكسلش ان احنا نخلص كل اللي ورانا ونعمل شغلنا على افضل وعلى اكفأ وجه. لكن للأسف في العلاقة مع الله مرات كتير يصيبنا الكسل. زي مرة عروس النشيد لما قالت: في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، رغم انها بتحبه بس ما لقيتوش. تقول طلبته فما وجدته. ليه ما لقيتوش؟ طلبته بالليل بعد ما خلصت كل اللي وراها وانشغلت بأمورها الشخصية. وكمان على فراشي، حالة من الكسل، حالة من النوم. الرخاوة لا تمسك صيدا. الرب يسوع قال عنه لما كان بيصلي في مرة من المرات: أحبائي، كان عرقه كقطرات دم من كثرة الجهاد في الصلاة. يتقال مرة تانية عنه لكل المجد في مرقس 1:35: في الصبح باكر جدا صعد إلى الجبل وكان يصلي. يتقال عنه في لوقا 6: وقضى الليل كله في الصلاة. يتقال عن يعقوب: وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. الصلاة الحقيقية تحتاج إلى اجتهاد، لكن الكسل، كسل الجسد، نوم الجسد، ضعف الجسد بكل أسف بيؤثر سلبيا. يبقى أول عدو لصلاتنا هو الزلل. رقم اتنين الكسل، اللي جاي ده صعب جدا إن لم يكن أصعبه على الإطلاق، وهو الملل. الملل يعني الملل جاي بمعنى اليأس. يقول لهم الرب لكل المجد في لوقا 18:1: وقال لهم مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. أكتر حاجة بتحارب صلاتنا إنه إحنا شعرين إنه صلاتنا بلا مردود، إنه دعواتنا وصلواتنا بلا صدى، إنه ربنا مش بيسمع. أنا مليت، أنا يئست، أنا صليت كتير والباب ما تفتحش، أنا صليت كتير والشغل ما جاش، أنا صليت كتير والمرض ما خفش، أنا صليت كتير والشخصية دي ما تغيرتش، أنا صليت كتير وربنا ما ادانيش. يا ما كتير، يا ما صلينا، يا ما صلينا. ربنا عشان عارف إنه إحنا

بنيأس بسرعة وبنزهق بسرعة وبنتعب بسرعة. قال لنا الآية والمثل دول، الآية ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، والمثل اتكلم عن الست المسكينة المظلومة وراحت لقاضي ليطب يظلم أكتر من كمان الشخص اللي ظلمها، ورغم أنه كان قاضي لا يخاف الله ولا يهاب إنسان مرضيش ينصفها. يقول كتاب أنه بعد كده أنصفها من أجل لجاجتها. يعلق الرب لكل المجد على المثل ويقول أفلا ينصف الله مختاري. بس إيه شكلهم مختاري دول؟ الصارخين إليه نهارا وليلا، الحق أقول لكم أنه ينصفهم سريعا. في ترنيمة قديمة جميلة وفيها المرنم اقرعوا الباب الرفيع في احتياج واضطراب، إنني الرب السميع ألتقيكم بالجواب، فهو للكل يقول اسهروا يا مؤمنين فالتجارب تزول، إن تصلوا شاكرين يستجيب طالبي، لو سألنا يستجيب منصفا لمختري. يحمينا الرب من حالة الزلل وينشطنا وينقذنا من الكسل ويحفظنا من حالة اليأس والملل، وثق وثقي إنه الرب في وقته يسرع به يفتح لنا الأبواب المغلقة، والرب

الصليب وماذا نعرف عنه؟ إن الصليب الذي نراه فوق كنائسنا أو موضوعاً بداخلها يشير إلى الصليب الذي علق عليه رب المجد يسوع المسيح. إن خشبة الصليب في حد ذاتها ليست شيئاً نفتخر به، بل نفتخر بالذي صلب عليها ومات لأجلنا. ولكن علينا أولاً، وهذا هو الأهم، أن نؤمن بالمصلوب الذي فدانا ومات لأجلنا. هو مخلصنا، وهو وحده القادر أن يغفر كل خطايانا. هو يطهر نفوسنا من كل خطية ويسير معنا في طريق القداسة وبنعمته ليعطينا الحياة الأبدية. ليتنا نتأمل في كلمات الشاعر التي نظمها في ترنيمة جميلة تذكرنا بأهمية الصليب وعظمته. حين أرى صليب من قضى فحاز الانتصار، ربحي أرى خسارة وكل مجد الكون عار. يا رب لا تسمح بأن أفخر إلا بالصليب، مكرسا نفسي وما أملك للفادي الحبيب. من رأسه وكفه وجنبه وقدمه سالت ينابيع الشفا، والحب أيضا مع دمه. أي دم زك جرى كدمه الزك الثمين، وأي تاج مثل تاج الشوك أحيا العالمين. بما أكافئ منقذي من سلطة الخطية إلا بتكريسي له نفسي وكل قوتي. كيف تكون المسيحية بدون صليب؟ إن المسيحية بدون صليب هي كالسماء بدون شمس، وكساعة بدون عقارب، وكالمصباح بدون زيت، وكغيوم بدون أمطار. وصليب المسيح يشكل نقطة الارتكاز في العقيدة المسيحية. ففي الصليب نجد خلاصنا من الخطية ونصرتنا على الشيطان، ونجد نجاتنا من العذاب الأبدي. فالصليب والمصلوب عليه الرب يسوع المسيح يعلمنا كيف نحب وكيف نغفر ونسامح لكل من يسيء إلينا. وكنيسة المسيح المنتصرة سارت ولا زالت تسير على نفس الطريق. فالصليب يعلمنا أن الحب أفضل من العداء، والمسامحة أفضل من الخصام، والعطاء أفضل من الأخذ.

0: Veramente, questo cantico dice bene: non basta l'eternità per ringraziare Dio dei suoi.
1: 3ZZZ Radiothon. Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au. Or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following is the Egyptian program.
3: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
4: Authorised by S. Bloomall, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: تنطلق هذا الشهر حملة راديوثون للتبرع للبرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ حتى يستمر البرنامج المصري على الهواء حاضرا ومسموعا في أستراليا. دعمكم اليوم استمرارية لصوتنا غدا. ساهموا وادعموا وكونوا شركاء في استمرار البرنامج المصري. البرنامج المصري هو صوت مصر وروحها التي تصل إلى كل بيت وتجمع أبناء الجالية حول لغتنا وثقافتنا وذكرياتنا الجميلة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ونشكر حضراتكم على تعضيدكم للبرنامج المصري على مدار الأعوام السابقة.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: لأول مرة في تاريخ أستراليا تم توقيع معاهدة في ولاية فيكتوريا مع السكان الأصليون. تتمحور المعاهدة حول منح شعوب الأمم الأولى صوتاً ومشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، مما يؤدي إلى بناء مجتمعات أقوى، وهي تدعو الحفاظ على ثقافة ولغة السكان الأصليون والاحتفاء بهما مع العمل في الوقت ذاته على بناء مستقبل تحترم فيه جميع الثقافات. وعلى غرار مجتمعات المهاجرين، ترتبط شعوب الأمم الأولى ارتباطاً وثيقاً باللغة والثقافة والأرض والوطن. تعترف المعاهدة بأفراد السكان الأصليين بصفتهم خبراء في شؤون مجتمعاتهم، وتدعم الحلول العملية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. إن جوهر المعاهدة هو العطاء والمساهمة الإيجابية وليس الانتقاص من حقوق الآخرين أو سلبها. الجميع مدعوون للسير جنبا إلى جنب مع السكان الأصليين في هذه المسيرة نحو المعاهدة، ولمعرفة المزيد حول المعاهدة تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني www.3zzz.com.au/treaty.
8: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
9: البرنامج القادم البرنامج المصري.
10: ZZZ 92.3 FM
9: على موجة 92.3 FM.

هو مواعيد برامجنا المصرية أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة بعد الظهر، أمسيات كل خميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء، أمسيات كل أربع من الرابعة وحتى الخامسة مساء. معكم في لقاء اليوم هايدي اسكندر، تليفون البرنامج المصري على 94-15-19-23. وإحنا لسه في حملة تبرعات للراديوسون وللبرنامج المصري، ويلا همتكم معانا كالعادة متعودينها منكم كل سنة بتتبرعوا لنا بالكرم بتاعكم، لأن إحنا دايما بنشارككم في كل أحزانكم، في أفراحكم، في عياد ميلادكم، عياد جوازكم، وربنا ما يجيبش حاجة وحشة، وربنا يديكوا البركة والصحة وتكونوا موجودين دايما معانا في البرنامج المصري. تليفون البرنامج المصري على 94-15-19-23، فكونوا معانا.

وفي بداية البرنامج بنهني أنفسنا وبنهني مصرنا الحبيبة الأم بانتصارات 6 أكتوبر النهاردة 6 أكتوبر الموافق اليوم نجاح بلدنا الحبيبة وإنها في سلام دايما في انتصارات دايما انتصارات 6 أكتوبر بيبارك في أرضنا مصر وشعب مصر ورئيسنا عبد الفتاح السيسي وربنا يخلي أمنا التانية مصر. والنهاردة هنشوف كرامكم في عيد مصر وعيد انتصارات 6 أكتوبر فورونا الكرم بتاعكم فمش عايزين نتكسف قدام أمنا مصر وحبيبنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وربنا يكمل معاه المسيرة للخير. تليفون البرنامج المصري على 94151923.

0: زي ما قلنا قبل كده التبرعات ممكن تبدأ، هنقول مش هنقول من دولار، هنقول من 5 دولار لغاية 1000 دولار. معاكم النهاردة وهنشوف الكرم العربي الأصيل بتاعنا. احنا منتظرين تبرعاتكم على 94151923. ورونا كرم العرب وكرم المصريين وكرم كل الجاليات اللي بتسمعنا.
1: Grammarly. When you're writing a research paper and need to make
2: sure...

صغر رب وانا دمي بحبك يتشرب يا ملف بتسوح متغرب وانا دمي بحبك يتشرب قبل

بنكرر طلبنا ليكم انكم تعضدونا في البرنامج المصري لبرامج وفقرات الراديو سون. احنا محتاجين تبرعات ليكم منكم، فاحنا بنشارككم في كل مناسباتكم، فياريت تشاركونا في المناسبة الوحيدة اللي بتبقى في السنة. ولو اللي عايز وحابب يحط تبرع ومعاه عضوية للبرنامج المصري، احنا ممكن نعمل الموضوع ده. للبنشن بيبقى 11 دولار، واكتر من البنشن بيبقى اكتر بدولار بس، او 15 دولار بيبقى، ف 16 دولار اكشلي بيبقى السعر للي بيشتغل. بس انتوا لو عايزين تتبرعوا مع الممبرشيب، او مش عايزين ممبرشيب، عضوية للبرنامج المصري، ما فيش داعي نبقى ناخد التبرع وبعد كده نبقى نتصرف. تليفون البرنامج المصري على 94151923، منتظرين تعضيدكم.

احنا بنهدي اغنية شيرين، كان في حد طلبها مننا على التليفون يوم السبت، فاحنا بنهدي له الاغنية هو وزوجته واولاده، هما بيحبوا الاغنية دي قوي، بس كانتش متوفرة معايا يوم السبت، فانا وعدت يعني وعملت بروميس ان انا هجيبها لكم النهاردة الثلاث، فاستمتعوا بيها. واي حد محتاج اغنية تاني يكلمنا ويقولنا انا عايز الاغنية الفلانية، لو متوفرة هنحطها له على طول. تليفون البرنامج المصري على 9415-1923، منتظرين تبرعاتكم، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر.

لينا عودة مع الأغنية تاني. معلش احنا قطعناها. عندنا إعلان بيقول من أجل عائلات أقوى وقلوب أكثر سعادة مستقبل أفضل بيقيم الاتحاد الأسترالي المصري The Australian Egyptian Federation ندوة عن تماسك الأسرة, وذلك يوم السبت والحد الموافقين 10 و11 أكتوبر 2026, السبت من 10 صباحا وحتى 4 مساء, والأحد من 10 صباحا وحتى 1 ظهرا, وعلى العنوان التالي: مركز سانت ألبنز المجتمعي 33 شارع برنسس سانت ألبنز فيكتوريا. الندوة متخصصة للعائلات ذات الخلفية العربية والشرق أوسطية, وتتوفر ترجمة إنجليزي وعربي, وطبعا هيكون هناك مجموعة أكلات حلوة هتعجبكم, يعني ما تخافوش, يعني هتحضروا ندوات وهتتغدوا أو تاخدوا بريكفاست, فكونوا موجودين يوم 10 و11 أكتوبر 2026 على مركز سانت ألبنز المجتمعي على 33 شارع برنسس سانت ألبنز بفيكتوريا. وشكرا.

وصلنا تبرع سخي من الأستاذ أشرف إسحاق، تبرع سخي بقيمة $500. والأستاذ أشرف معروف بوالدته بيرتا وبابا كمال إسحاق، كانوا دايما بيعددونا في البرنامج المصري، بس هم الله يرحمهم دلوقتي في مكان أحسن وأجمل. كمان بنقول لميري سلامتك يا ميري يا حبيبي، أنت ألف سلامة، أنت دايما بتعضدينا في البرنامج المصري، ومش هننسى كلماتك الحلوة اللي دايما بتكلميها لنا، كنت على التليفون أنت وماما بيرتا وبابا كمال، وربنا يخليلك أشرف أخوكي. وشكرا يا أشرف للتبرع السخي، وربنا يبارك في حياتك أنت وميري يا رب، أمين. تبرع كمان جالنا من فاعل خير بقيمة $100. شكرا لفاعلة الخير، احنا اوريدي وصلتنا التبرعات دي على التليفون، فيعني اوريدي اتدفعت، فياريت كلنا نشجع بعض ان احنا نعضد البرنامج المصري ونكون موجودين معاه زي ما احنا موجودين معاكم السنة كلها، طوال الثلاث برامج اللي موجودين عندنا في الاسبوع. بنكرر رقم التليفون على 9415-1923. ومرة تاني بنشكر الأستاذ أشرف وبنشكر فاعلة الخير لتعضدهم للبرنامج المصري. يلا وعقبال الباقي، احنا بنحاول نشجعكم انكم انتوا تشجعوا البرنامج المصري زي ما احنا دايما بنشجعكم وبنكون معاكم وانتوا بتكونوا معانا.

عزيزي المستمع بنفكرك برقم تليفون البرنامج على 94151923. بنفكركم ان احنا بنلم تبرعات لحملة الراديسون لاستمرارية البرنامج المصري على الهواء. احنا طبعا حنقول تاريخ البرنامج ان احنا بادئين من 38 سنة ومستمرة لغاية الآن. بنشارككم دايما كل الأفراح والأحزان وجوازاتكم الحلوة وولادكم الحلوين، وبنطلب حاجة صغيرة ان كنتوا تساعدونا في البرنامج المصري ان احنا نكمل مسيرة البرنامج ونكمل 40 و50 و60 عام نكون معاكم على الهواء مباشرة. وطبعا اللي بتطلبوه احنا بننفذه، وطبعا التبرع هيوصلنا. ممكن تتصلوا بينا تدونا رقم التليفون العنوان وبس، والتبرع قيمة التبرع ايه واحنا هنحطها على طول ونشكركم. تليفون البرنامج المصري على 94151923. كونوا معانا وعلى اتصال دايما على التليفون.

عزيزي المستمع بنكرر رقم التليفون على 9415-1923، وإحنا بنشكر المتبرعين الأستاذ أشرف وفاعلة الخير. الأستاذ أشرف تبرع $500 وفاعلة الخير تبرعت $100. دي تبرعات سخية، وشكرا شكرا لاتصالكم وشكرا لتبرعكم، وإحنا مبسوطين لوجودكم معنا في البرنامج. إحنا طبعا مش هننسى ماما بيرتا وبابا كمال اللي رحلوا عن عالمنا وراحوا عالم حلو وجميل، عايشين في مكان أحسن. وبنطلب صلاة لميري إن ربنا يشفيها، لأن هي دايما بتعضد البرنامج المصري، هي كانت وماما بيرتا وبابا كمال.

بنكرر رقم التليفون على 94151923، منتظرين تبرعاتكم السخية اللي بتعودون عليها كل سنة للبرنامج المصري. طبعا البرنامج المصري قايم لي دلوقتي 38 سنة بيخدم الجالية العربية هنا في ملبون، وهو على مستوى أستراليا يعتبر يمكن برنامج نشيط جدا وبيلبي طلباتكم أكيد، وكل اللي بتعزوه بتلاقوه. فاتصلوا بينا على 94151923.

بنذكركم برقم تليفون البرنامج على 9415-1923، منتظرين تبرعاتكم. وشكرا للمتبرعين أشرف وفاعلة الخير، ودايما أنتوا بتكونوا معنا في البرنامج وبتعضدوا البرنامج المصري، فإحنا بنشجعكم كلكم. كل اللي بيستمع للبرنامج المصري ياريت يحاول يشجعنا علشان في لاستمرارية البرنامج على الهواء. وكمان بنعمل الإذاعة محتاجة تدفع فواتير كتيرة، كهرباء وطبعا أجهزة تصليح صيانة وكله، فبنحاول نتمسك بالبرنامج ده على قد ما نقدر طبعا بفضل تعاضدكم لينا. فاتصلوا بينا على 9415-1923.

في الدقائق الأخيرة بنقول رقم التليفون على 9415192 3. وصلتنا بعض التبرعات بس يمكن مش هنلحق نقولها النهاردة، بس نقولها في البرامج اللي جاية. وشكرا لتعاضدكم. ورقم التليفون على 9415192 3.

بالأغنية دي طبعا هنأتي وختام لقاء اليوم. لقاءنا القادم هيكون يوم الأربعاء من 4-5 ويوم الخميس من 9-10 مساء. منتظرينكم على التليفونات برضو بقية البرامج وبقية الشهر, وطبعا بنديكم فرصة طبعا ان انتوا تساعدوا البرنامج زي كل سنة على 9-4-1-5-1-9-2-3. احنا ممكن ناخد مكالمات بعد البرنامج, بعد نهاية البرنامج. طبعا احنا عندنا بيج جروب هنا في الاستوديو كله بيرد على التليفونات, فهتلاقونا بنرد عليكم بعد البرنامج. شكرا ليكم, مع تحيات هايدي اسكندر, وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا بايسينا مش هذا الخبر الطيب ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين ابو زقو ثريت بزيد حراريه تبع محرير زحتنا كود كبت شيش تي اف ام داندي بي استراليا باد ملبن مقالبي انت كل ثلاثه صلاه بعلي شيش سابع الى وحر الساعه ملبن ساعه كود بدو فلاي بي سراج تاخذ زخان ساعه تشب زيد ويب سايت بيم www.streetbiz.com.au بي تابعوا متين او داونلود مشام يتفرق هذا
1: قرتنا بس انه هجي من ناجح مترالي تخش ساخاي تسمح لك ازنام زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيش تنتارقك بحق زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيش تنتار يتي تنو بيزا الخسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي رأي خوليم لاي بزك ايكال نيو تسمح لك ازنابي مدول ما اي رأي خوم مستتفركاخو بناجح المتكبال بورين تنا
0: Azok sem korrenti mutak sinyam HARA3GPZ@hotmail.com be matra it farakal. Khakashu tasma teshelem rachuwa natwakrima nasura khuzanach.
1: An Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Muhammad Jamil.
1: Yiti tanu bezal khusri triple Z harariyay tabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: Barnamij zinaw niglazana zallahu qawli Qur'an benta masabe nasma wayna tenab.

بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس.

أولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بحر زوم الله لي حمدي وشكري يسقبلنا بحر لي رسولنا محمد بيم زيطونيا صلاة وسلامة بربي وبايتي بي درسنا ونتخيط لما نيزنا وساشنا بحر لي يوجه المحتدر إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن، لما روى البيهقي في سنن الكبرى عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معروف فقالوا توفي وأوصى بثلث ماله لك وأن يوجه للقبلة لما احتضر، فقال عليه الصلاة والسلام أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده، ثم ذهب فصلى عليه وقال اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت بايو. إن شاء الله تعالى رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ذات لمدنا سنة مؤورس تعيش ما بينا به زموت أباو التاجرة أزو بحر لي ندي بيزونا ني أزانا كان يجزو قرب بنا ني آما كل كبلة فوني ناشا منتا أبي قتادة رسول وراشو بايتي بزي مدنا به من بايو براء ابن معروف اللي يزالو مدينة زي يسا رسول عليه الصلاة والسلام أتحبر يبيلوخ أزيوخ بايو متحبر صحابي وتحبر يسا، فقالوا توفي موتا بايو يا رسول الله يو عزوسا زي موتا ساوي من موت من حدقة وصية حدقة بايو شيش تجيب أحد إجزو دينته يا رسول الله أخاخ لبايا عزوك زي موتا سام كل كبلة فوين بي كانيت بي نني أو كبلة فوين ناشاو بايا ما وصية حدقة بايو رسول عليه الصلاة والسلام بايو أصاب الفطرة بايو يي زاي وشي وخاك الكانيت قرب دلي كبلة فوين بي منيتو يعني حق وافق بايت رسول أثبت بايت انتيو، وقد رددت ثلثه على ولده بايو من اللي دينت شيش تجزو بأحد يجزو حدا قال لي خزايا ولي جزو لي أرقق بقو بايو رسول صدقوي أززيو لي وسيع يوش لي أمام رسول عليه الصلاة والسلام يزي موت أبلي براء ابن معروف لي جزو ولدي زولي حدا قو بايو أرقق بسيطوي بايو ما يسا من بايو مدوى آشولو، ثم ذهب فصلى عليه أي صلاة الجنازة غائب سقد بوما اللهم اغفر له وارحمه بايو دعاء شلو الله سبحانه وتعالى دي الهدو فدم الله ما رحمته أشلاكتا وأدخله جنتك وقد فعلت بايو وقد فعلت بايت الدبي معناه فعلت أي استجبت الدعاء رسول دعاء زي مستجاب انت يا ربي دعاء يوم استجاب عشخاء بايو ما الله جنتي سباكتم توقسلو بايت انت ما يبخى كل قبل فون بمنيت وواتي أحد يبين سعوبة بايت انت علماء عاج يبحو الدليل نسوه أزوكتا إمام أحمد مسنزي بي أن فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها ندي بيزو يعني متفاف بزناروسا كل قبلة فوين بكانيت من يوم أزوكتا يوم على نس يعني حج النسبة دانا أنتا بايندا ما زوينا بموتو بايندا قبلة فوين موشل دالو كوتان دليل زنسوبون ميندا أزوكتا. وهذه الصفة التي رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم يي صفة بي نيني يوم إيمر نبايهن دا أن ينام عليها بايتي أصول زي وخاء سنة زي بحزو منتا كانيت إجتنا قبل نيني إيما أزوك تام قبل فون ناشيو يعني يزنا وبايهن دا في سنة وناشي ما نيني إيو رسولنا عليه الصلاة والسلام يوم إيمر دوي بايو إذا أنت. وهذه صفة التي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم النائم أن ينام عليها بايو إن يزال أبا واتي صفة بنيئي وسنة أنت بايهن دا، والتي يكون الميت عليها في قبره بايو واتي يبا سبت بايهن الرسول قبر ذو بيم توجيه ناشدانا كل قبل ناشدانا واتي الزوئين صفة بي زتانت لبيتي أخاها كمزن يقصى أمسي يليدت لأمدو منتا كيف بنيئي ما كل قبل فوين بنيئي وزتملاح أنت بايهن سنة ديون دا. أزوجته وفي رواية عن الشافعي أمر ينكسى البيضوي إمام الشافعي أن المحتضر يستلقى على قفاه وقدماه إلى القبلة وترفع رأسه قليلا ليسير وجهه إلى القبلة يم عليك قول حال من تحجز بين نياما ورسل تكشو حف كتنا شحان بينك القبلة فون يقرزو مكو قبلة فون به يم، والأولى الذي ذهب إليه الجمهور وجه جمهوراج يفون مليتو بايو ما يو قبلة فون ذاتو كديا ويبك إكالو. أزوجته عليها الأمر ياش بخام إذا موت أبليناش هذا نشيما إنش ما بين بهم نتنفب هذا نشي ياش بقراءة سورة ياسين
سورة ياسين نكرلا من النبي إمام أحمد بن بارو روى الإمام أحمد في مسنده عن صفوان قال كانت المشيخة يقولون إذا قرأت ياسين عند الموت خفف عنه بها هي لبيت مشايخات من أشو إمام أحمد ورزاشونا صفوان عن صفوان صفوان وراش بيتي به مشايخات وي إلو ألوي ياسين تقرأ عليه وقروي أبا زموت أبا لي خفف عنه الله سبحانه وتعالى عذاب الكبر يخني آخر ذات وي يخف الحلوي أي بركة ذا البشين ته. وعن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما إياج صحابي إياج خمين باي وأبي الدرداء وأزوكت أبي ذر الله حنجي اللي وقال من باي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله عز وجل عليه واتيبهم دليل لسان بين ذا يموسى لبت تاجر زموت أبليك أرن لي يقول ياسين التاجر زموت أبلي الله سبحانه وتعالى يخف الحلبايو من ذو واتي عذاب الكبريو التاجرون عذاب آخر ذات يبيو دي الحياة سولي يي قرآن بركة زوبي تخفيف جنيال بايو يو ابن حبان صحيح لي بوراشو وقد مر في الحلقة الماضية أخبي كذلك قال لي في بايتي درسياج بي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أبي سلمة يخيكيك لازاخو حلف زاي وقتك يقلنا النار من بانا أبي سلمة موتزي لما مات وقد شق بصره إنزي كفت النار بايوزي موت سئين من بانا حلف زاي درسي نبي روحوا ملائكتاي زاك إيسا إن تتخيط لحد إلي أنت كفت إن كبين رازانا ما كفت إنزي موت أسوك تفرار الميلة من أشحل وقلب أشحل بايتين دائينو يي نبي ييت كيكلا وخبيك ذلبي كيكلا وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر باي واتي ورسول دينا التيوقنا باي هندا يلي الزودة بيترخب زالوسو من موش حلبا يي نسيفة بأبا وزريوسا واتي ولما دقر يوقالي فركال على يكوبيت حق دحل يلي انت بيك الدرس نبي مزاني وزيموت سافتن بمفصلات عيسو باي تي قوت عطيسو تراب تاجو باي تي إجي يخني إجر يخني إجمام لحل فتن به إما يدرك ميم وقت توجيه الاب ابا وزاش نيوسا يي سعد شي اجوم ميتك زوي موش ذا البنا امر يا جنت يو ازوكوتا في سو التاجر زي موت ابا ويراز ملبس تسجيه الميت اي تغطيته ازو ملبس ومن بايو عائشه انا يا عائشه الله حنجي لي ومن بايو ان النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم من بايو حين توفي سجي ببردة حبرة أي زناري إراد به أي ثوب فيه أعلام بايه ناشي خواتي ولك بايه يخني التاقرة شارعين يخني الزوبهم واتي لبسامة يناشي حنا بايه أباو إراد لبسا حنا يعني نخدنا حنا بايه ييو إمام بخاري ومسلم صحيح لبي وراشلنا ييم ناشا دان أمرياش بحزون تزول تراخبنا ما موت ذو يكي ناش نقرا زاني وكوتا إنزوم قلب إساشنا بحر لي قلب يساشني وبحر يزاني وأمرياش كلهم يساشني بحر إلى أزمك ويلبسوما يعني يخدم حلبا ينتعبا وإلاوة تجهيزه وقت يخون كيسي أزوك تعالى يقضى الأمرياش به تقبيل الميت واحتساب الأجر الله سبحانه وتعالى أجر الله ينفاجع تقبيل الميت محبايتي أي جنائز محبايتي يوم يقال بايو يعني يقال دانسة طبعا يعني على يسمى حارم أي سواي بلا يعني زي بكلا اللي عنده شواء يبايتي ملتدي بدخشيه يعني يا محارم تدخل لا ما يأجوا محبايتي ملتلي جواك أحد ملتلي لكن تقبيل أبوش أبوش محبايق راخ اندوش اندوش محد جنائزو انت ورناش هذانا يأينا شي أجمع حكمي مكعرح بحمسة يا أليسا يأي برسالات يأي كله مكعرح بحمسة يأي وبا آشو قرأ أحد ميلان بايو فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوم ما بلمدنا معلم زي نزيتيو محجيج زي نزيتيو رسول دينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم الزيبي من بايو عثمان ابن مزعون زايو وهو ميت آخر رسول عثمان ابن مزعون اللي هو صحابي وهو أول من دفن هي عثمان ابن مزعون ميقل ندي بكعي بيمزد كبرون تايو هي زي موت ساوي من الصحابة في البقي رسول عليه الصلاة والسلام محبا هي يبت أحد لي الحلنا بين رسول عليه الصلاة والسلام هي أخا عثمان ابن مزعون زايو هو ميقل زي موت انتبايو يدي بكعي بيمزد كبرة ميقل بكعي بيمزد كبرة أوفي ميقل بقعي بزيت كبرة صحابي ذيجو مزروسة جنائزو رسول محبايو أزوكت علي دليلات من حلنا وأكب أبو بكر رضي الله عنه
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته رسول دين عليه الصلاة والسلام زي موت أبي بكر زديو ما زروي يسمسيو رسول عليه الصلاة والسلام الله زكا بدأ يسروح زيو فقبله بين عينيه وقال كؤت إنزي ما بين عيك فسيو محباي ومن بايو وقال يا نبيه يا صفيه بايتي به يعني صاحبيو يا الله ذي الأخير نبيه بايتي به محبايو يم دليل سبحانه بايتا أخذ موت أباه محبايتي وكين البانقرة إيه وقال وات دليل أشينته ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني ورعشه في فتح الباري شرح صحيح البخاري ورئيبه كتاب زيبه وراشلنا بين ديهم أزوكتا على حجاج نسبة داناخ وقد أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم رسولك أحتاج به أحزيه رسول دي لوخ كفرو تدعوه وتخبره أن سبيا لها أو بنتا ولدي ألتاق الليجي ألتاق الكحزي بزيموت بيسا بالموت رسوله عليه الصلاة والسلام أدقاني وينو ذات يوسف فقال الرسول رسول لوخ أرقبه زديجة بلوخ بلوخ أرقبه ارجع إليها بايو قرب قيمة لوخ زلاختك حسيو فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى أي صبر يتاشي وتليم دي ستعيشهم الله انت زنس يوم الله انت أي صبر يوشي بايه وكل شيء عنده بأجل مسمى كلهم الله سبحانه وتعالى زي كتب لي أجلو أزوبي إيقاز زانتهم إيم دي ما بايو فمرها أزوكو تام دبلو لي من فلتصبر ولتحتسب الله بصبر موش دي بي الله بمستوى ابتفاج كتاو ام دي بايو وبايت انت ما يلي بايتي الله سبحانه وتعالى يبي على يدرس لم دادانا منتا والدي التاقرا نود دادانا وصدي موت بي نسام الله انت ستا زي نسام الزو الله انت بايتي بي صبر ناشي ما الزو مي قل نسميوا إنا لله وإنا إليه راجعون عين التاقرا الله سبحانه وتعالى ما شاء الله فعل يمسل سنة ناشمة يعني شرع يوم يوافق ذا الماء أدب زي سنة ناشمة سنة نقرا واتزو يعني ثواب زوم نقنعنا بايتا يو إمام بخاري وراش ومسلم إمام بخاري ومسلم في صحيح ما صحيح زيبه وراش وبيت انتيوم أزوكتا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يي صبر ذات ونكسال بيم على رسول باو إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته يي رسول باو وهو أعلم بعبده أخم ملائكته باية يزانس الله سبحانه وتعالى كل ينام إما يخون يكسالين تاما أي ملائكة تاجلوا إما إليهم إزخان أمر كلهم يقصال إنتا من بايو وهذا ليس قرآنا نخيل سينا ذا القرآن ملتا لكن حديث القدسي إنتا قبضتم ولد عبدي قافي إلي والدزو روحوا نسخوا ملائكة تاجوا الله إليه حلزايو ساعي التيوك يحل فيقولون يويكم إلما ملتي إلي إنتا لعيب زكي كالني والله سبحانه وتعالى عزل بيقال لكن إناش لمدي مسبري لمدي بايكوتا يي ملائكة تاجوا يكوت إليه حل فيقولون من الالون نعم إيه روح زوت أي أجل زوبيت تعوذ كبدو الله إمر يوما تكبدني ونعم لالو فيقول فماذا قال عبدي قافي أخمين باي والدي زود دادر نسخوسا فيقولون حمدك واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله بايت من الذي زوت أبي وسناني أنت الزوك تزوت أبي وينت باي ومتيوك وزوبي هل إنا لله وإنا إليه راجعون مرق قبل زنام عيد يخنال الله ذي تبعيتي يعني كل روحهم توجعت بعيتيو ترادي نتبتك عبالوي فيقول الله تعالى عزوص الله سبحانه وتعالى ملائكتاته ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد بلوي باي هو خاسيين يعني سبر ذاشاو الزو يعني من وشلو باي وقال جنة بيقار شيخ للوما بيت الحمد بلوي حمد إذا قبع أنت كميلي بعيتي ييم الناش لي صبر ناش كتا اتليم ذلنا الأمر يا جنتا اعتراض ناشمة كوي ناشمة يعني بجي سعد قراء جهل بيسين وذال شيء لكن عذر يخون ميل من كل ذوم المتحلبة أخا ولدي ما حتى زال ولدي متيون الزوب لا إليه الزوب لا إن الريوم يي كفر سنة ناش جنتا يي بلوميل والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل ولا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله سبحانه وتعالى الزو لتحبرنا حل بلا إن شاء الله من اللي عشقي أحد متحبرهم حكم إلى نام ميلة كل ذوم حد ما حكم حد ألتقر شرعي حكم ما تماجي البام ميلة بايتي يكوى الأمر ياشو من المزينة من عشلنا حل إناج الله سبحانه وتعالى أحد كتبه يي أمر ياش بورد بينا قرأ واتي يي إينا بصبر ناشمة هياش أخذ كيك الخياش الله سبحانه وتعالى له فرقا فياش ما الله وتجنت به قار عشان يوم بيت الحمد زاياش بحمد سليد دابل يقول يا آدم عشان من المدح البناء بعين دا يوسك يقول نبي حر لي أزوك تخام أصوه متى وك
استحباب إعلام قرابته وأصحابه بموته أخاهد سوزي موتسا وسوي حبل موت بايت متيوك أحلاي سو متيوك ألتاقر كبرز سو متيوك وشرعي بمكتين تألتاقر مكتين بين تيتي وقوزاني لزالو يبي درس وبيكاد ليزو إناج من يقومسي عادام زالة نوسينتنا حتى أوغا بيسال كدا حد سو حبل موت ببايوغرا من يدنا دي يكين ناشو ما أبا السماء أقرا غارة استوما يركز كتياشوما كرسو بحنقور الباقروم يتبيلوما من اللي أزو بحر لتعزية سبب لعله بقدور وقت يبلا اللي فركان الدرزة يخونكو تواتي يوي مسلي ورسول عدا باش بذي لما دون تيوما وما شفابا بايسنا يوي عشو النارو وقا بموتو وصو يردوما الكاري قبوما يتقيب لوما واتيي نبي إلا ودينكت بسماع أقرب لاي ما يكوال شي آتشو يفز بملح عادة زناريناش انتنا ويونيك إحرام الخشام شرعي وافك ذال أمر ياش انتيوما ما يلي بايت خمت استحب العلماء بايو علماء تودا أنت بايو إعلام أهل الميت زموت بأسواج أحلاش ومتيوك وقرابته أحلياي سو وأصدقائه أزوكتا أصدقائي سو دانسا مرياي سو متيوك إياشوم تودا أنت بانا من هنا وأهل الصلاح أزوكتا إياش متيملتا وقنو قافياشوم الله قافياشوم متيوك من اللي بموته لعله إياش دواياش بلو حلمة إلي بايت ثواب تريخ بلو حلمة إلي بايت إياشوم متيوك ليكون لهم هي يكسالك أجر المشاركة يزموت أبامهم مشاركة أجر به شريكنا بريوكتا في تجهيزه من به يسمو سليت أما جنائزو تباشو حل بايهن دا تب خلزاني وأمرياش وتاشلو حل أزوكتا والصلاة عليه صلاة سكدو بحل يعني صلاة الجنازة والدعاء له دعاء ياشلو حل لما رواه الجماعة يي أمري وجماعة بجيح يعني علماء ورزاش وولي بايتي يي لبايتي يبهم دليل نسادانا أبي هريرة الله حنجي اللي ومن بايو نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه فقال عليه الصلاة والسلام مات اليوم أخوكم النجاشي وهو رجل صالح رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أصحامة النجاشي بحمد سألت راؤوم الزوزي موتسا وحي بين تزاقو يعني يكونوا قاف زانتهم فزق يعني الله فرقا فيما صالح ولي زانتهم يسا حفلوا بايو إيه خموتة والتاجر أبا خموتة ونجاشي أي نسجد بحنا وهو رجل صالح بأي مام رسول كيكالو هو نبقى في انت رسول صالح كذا في انت زايو أبا أهل الجنة انت يلي سمزوم أصحامي لحل وكان ملك الحبشة ملك حبشة النار أسلم إسلام دين بيمزي بو أما واتبع الرسول رسوله صلى الله عليه وسلم تخيتل إسلام دين بيبو أما اتباعا كاملا ومات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كمل متخيتل استخيتل بهر الزور رسول حياسي بيسالو كذا زي موتا انت بينتا أوحى الله إلى نبيه من كتب أقو رسول عليه الصلاة والسلام وحي بدي جليه بموته مموت زو وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم رسول دينا زو صحفة مناشو أسينا نيو صحابتاشو إلى المصلى إلى وسد والتعسد يما فصف أصحابه وكبر عليه أربعا حرت واتي صلاة الجنازة قدسة حرت تكبير ناشد أنا كتا آشما زو كتا جنائزو غائب استاذوذو ييب انت صلاة الجنازة غائب مزتيقلي وبعين داي رسول عليه الصلاة والسلام على يد بزي موت أبا مسلم ليم أخي ديب قيب حدث موتنا رقري ديب صلاة الجنازة غائب مسكد يوكان واتي دليلاش بمن سب انت علمي أصواج وهي زقازلونه ما يئي نبي وقت جنازه سجدوا ما أي صلاة الغائب سجدوا ثم كان يرى هي ولي الله مصالح في رسول ذكيب ليونته يك أنزل شيء من ترخب ليه كان يرى على قبر النجاشي نجاشي قبر بيت رئيز نارة في الليالي مشيت بالنور يوجي النار قبر زوبه وهذا دليل من تيك أنزل على أنه صار مسلما كاملا من أولياء الله رضي الله عنه كامل مسلم ما زوكته ولي الله زنارته يدليل انتبه انت على يكون أزلت عليه ولا نور تر الله إل ولا رسولك إكلوا إل بعدين تيجي إلى كفر بذي موتاه ما يدي بعدي هو إسلام دينه تخيت لما ملبي رسوله ملبي تخيت لما أزوج تام اسمه تبحر ليم تترخب لي وشي عجبه واتي أحد قبر زو مبيرم ويه مترأزو من يكنا البعدين ذا الله ولي الله زتاما كونوا صالح زتانته يكنا نحل بعدين ذا أزوج تا وقد روى البخاري في صحيحه إمام بخاري وراشو إمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه الله حنجي الليوى أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وعبد الله بن رواحة أزوكتا إمام البيهقي في سننه الكبرى من بايو
بلغني أن مالك بن أنس رضي الله عنه قال بوردين بايو مالك بن أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم بايو بايتزيو بزيقازلنا وقال لا أحب السياحة لموت الرجل على أبواب المساجد ولو وقف على حلق المساجد فأعلم الناس بموته لم يكن به بأس أخا مسجد غامبري بيك أنا ما أو بايتي ما أو بايتي ما زو يا عيسو ما فارس يي زي بك أنت لكن حفا حيب الموتوي بايتي ما تيوك يي من ملة جاهلية وقت بي من ناشو النار وأحد سوزي موتسا بك الله يلتاقر فرس لاي سيكالو مك عبيداش ما بي نبي والو ما من لالو حيب الموت زو بي عرب قبيلة هلا خانوي بايت يي وانت رسول زي خطرو يي ناتول أتلو أتوشو بايو ما لكن حفا إذا ما أبو حيب الموت وا نسى ذاني وكتا حيب الموت ذاني وسمينا شال بعدين أجر زوبي سواب نبرح ليليت ما يسكت بقى خنال التاجر تجهيز عشان خنال التاجر ليليت ما يعني الزول يتخيس هذا الشيء عش أمر به جرجارة عشان خنال ما ييو زم سالة يا عش ولا مد نجرة عذاب عش وا زي موت بينا أصول ليو كي راح نجرة رسول سنة زيوم كمل به أكملنا مليتنا الزوكة إن عشوم صبر ناش بدانا بجيهم قاشوم لمد نجرة يلي بعدي اعتراضنا عشوم إن اللهم صواب زنا وزايد لنا حل الزوك تام يعني الحمد لله رب العالمين على يزوم نتليم ديما إنك بحل زالوم يئين حلبي يعني إنكم موت نقرا يتقيل لنا الفرق الباين ده ما يي إن شاء الله تعالى هوجي أحكام الجنازة بشيشتاني كتاربي يودي بنكاني ما إن شاء الله تعالى يتخيط لذل على درس حلنا هوجي الزوم نتخيط لنا

0: حکومت حرک مخنمه حکومت می تک مکانم به حکومت حرک مخنبه ایدلگی بزل منظم مخنزو مکیکل به تغیطای به رئیس اردی مدریان یوزل جهدی جمعی بیم منظم زوم از کسوم کر حواز درجه بیم رئیس اردی مدرلی اطورو تیاش دارو نتوم کیکلو تغیطای به این برایوزل دیلاغ وقتی بیم و دو امسیو یخدمو ما ای بیکت زد هیجلو نتیجه بیم حلوف زیتوین نتیجه چو یسیگلو بوزل امتی خلیو کتوم گسی زیده محمد اور گزمانزیو حلوف آنیو حسنی زو امت ایه کفتنا فا این تومه کن لی بی جوت بی اید دلگل بایتی بی حراری حسنی رئیس گیسی اور دیم بدری گلتو حراری حسنی هرگیگار سا تاین دور احت تاین امت می ایسستیوا احت تاین ارفی سوسم بی حسنی زین رئیس حلوف زاشو لخ بی حسنی زو امت ایه کفتنا فا این تومه کن لی تقیطای بی بی جوت بی اید دلگزل نتو گلتو ای بیم حلوف زایو حمیستی امتا چه حسنی زو ناسا امتحانا چه حلوف بایتی بی سیاس بی امنی بی اقتصادی و دای حوازی اکتا تاراچ به گدیر گدیر نجاح ہوتا چو مسجل زوم غلطو تغیتای دلاغ زمانا چو حکوم زیو بے جوت یعنی ما ایدلگی بے یوزال لیمیلی می نکتا چو سیاسا آداو ہرگی بے زی ایسا سمونیا تگافاری پارتیا چوا مگاداچ حسنی زو حاجب نکوفت سادو تیاش بوزال مچ حالتو مخلق انتبایت بیم غلطو سلامو ایلے کوت اساس موش بے ما بیدن زیرن بزالو فرکیا چو کانون بے وا ہرگی بے مفتح ای کسوم مدنیا چ امنیو مایکن انوستمنت بے تجارا حراشنت زیارنت وا اندوستری کتاراچ به لیکوت مسجله نبرقال نتو منا قسوا ازيباج له دلاغ نسيبو مخلق غرب دلم ازوكسوم درسي افيت نزيف مسچمي منبرتي غروا داي حواس كير هوت كتاراچبه اسبلبلات عبارت تلوا اماسل نتو ملكا اسيمو درغ نيروتو اساسي نيروت به متقاتر به حرر اسيما تاريخ زيباحيت وحبزل درجه نبرقوت موشوا دچيت هدا دروس چينكياچو مفتاح زيوغا مي تريكوا ديجيتال اساسي نيروتاچو متوا حب مزگاگا یک سوم حرر تیار ولگت خات تاخ به منجح تاسیسای تدالگو تو نتیجام ظاهر و ته باری نت زارا مونیا یک سوم احد مرکز عبارتو تل به مقرب تخیتای جهاج استو به یت کے کل دالا چنتا بایو دیبای بیم ظاهر نتو اوڈیتوا تکنولوجی و متنافب بی تینتانو سرزو بی فتح مونیوا کانون لائی نتو مسبت دلاغا چوم اید دلاغ زالو نتو که کلو سیاست دالگو سنیا نیت تالا بازان زلخان بی مت آوام بی دای بی نیت دالگ بازان یخون کتلی ندلگان بایت بیم رئیس اور دیم بدری گلتو سیاست پارتیاج پاح دای بی اید دالگ بوزال خونتیوم زکتی بی ایوار زال نتوم که کلو حسنی زین ازی تونگی تدالو گوت هی روا اور حیاتی نبریزالو امتا چی نبرو بیزال تخون کتلیم اید دلگال بایتی بیم گلتو. رئیس اور دیم بدری دیبای بیم هیچ ابو راش تلحای بی ای کرزالو زلخان بی وقتی کیاس بی اید کایا سما نتیجه ایدیج بیوزال مخنزو گلتو ما. شوتوال نسیو لیم حسنی زو امتوا هرگیگار زو اگبو راش نکوحت سادو توا گرگارا زیتی لائی کتلیم کلا هوت اکربو. زدگدر خود تا نباش سینا حراری حسنی رئیس گیسی اور دیم بدری حراری حسنی هرگیگار سا تاین دور احت تاین امت می ایسستیوا احت تاین ارفی سو سمزو بی حسنی زو رئیس یخونو کت استیمالهو بهر لی حسنی زو هرگیگار روا حسنی زو امت لی حلوف زاشو لخوم سانی بزو اخاقا چوین دوک نوش لخو لخ زو تختا تلو ما نردب گیمانی ترازانه خونال
1: ستین لاکی بفتحیوا
2: مرکیبن به الله مگن کلافو یی گیدیر اماناو لاکی آمین نتوا بکوت به متواتا لی زالن کچنتو گبا بایتی خشاخ از گدر فافیلی از گدر فرگار گوراج گیسی وا گشتیاج حلوف سایو حمس تیمتاج حسنی زن حکومه امتحانات و تلتیماجا لاکی نتیجا بترخ بیبیو وقتی نارا حلوف سایو وقتاج زکیح اسات به یتگیب تازار کتا امتحانات به یتگیب تنبیع حالتات بجیه النارو یخنیمام امتحانات به التماج نبی زالاي زكلانا لاك نتي جوانس ريوم الخبلين فركنا استواقاج بزالو انك احتياج بي زلتي براج نبي حسن زينوا امت سيناو كم حفت زمانوا سايوت مقرر لي داندي يغلنا يبيم سياسة بي امني بي اقتصادي بيوا داي حوازي كتاراج بي لاك نتيجاج السجننا سياسة دزينا مكريوات الوت بيوتي ما تحسيب لأي بيت اسسك موشالي بجيه دلاغا دلقنا هوجي يي ازقدر احرقار بي حرت سياسة بارتياجوا أحد الحواز عبقافري حرقار عقبورنات بمترخب زيو سياسة ولقد سينا ليك أوتو يارزاليكا حسن زينا سلام و امن به مدنیات امانت دمان اگنت موشلیم تفرقا اقتصادی چاله به حسن زنا اکونومی لیکوت کوتر پاوسرا شیشت به زینار به سوت نقطه حرت پرسنت به کیما سرعت پرسنت مریق علی تفرقا اور اتیا دروچین کیاش وا برول دالگو تاچ مفتح له لوی حماسهم دل گزانا خونال حرري حسني فساد و بلول الدالغوت بي بلش تفنكوتا لكنجاجة حانا فساد أمت دينت مدديو درر ياشوميل فساد أمت عمنتيوم يناكسال يلي بايتي ظاهرنت اوديت تكنولوجي و تحيبارنت وزيك موشبه فساد و بلول الدالغوت لكنجاجة حانا روجنتو تحسيب مچه خلبي الدالغوت مزيغت ديوا قانون لعينت متقدر بي لتمح الزانا يخونان ازقدر خافيدي ازقدر خيرقار قراج يسوا يستياج حياج جحاج ورق العي بي كرزال وحدياج يخونو ميرو كم ظاهر عبورا وقت حدود اتقايستان نتيجوا تهيبارينت نناوتا يخونا نيروت سلام بلاي يديجو ميرو أساسي نيروتاج دينت جاي بلاي يتفادنو ميرو دلاغ نسيب زيك دينت جاي نيروت بلاي يتفاركو ميرو آسي ماوا درق تقاط عروت ليكوت بلاي يتكملو ميرو مسكين نتو زلاغ أسنبي نيروت نتيجا ملو يخونو ميرو نيروت أورت حادورت بلاي واروت ينبراني قانون لعينت عدلي بلاي ينبرو ميل يلي بايتي هيات كلو أحد رئوات استغيما قادر بي يذل قانا نخشى زانا زيتوني حكومة التام نخشى زانا زيتوني أمت حياة انتا نخشى زانا زيتوني حسن التام زيت قادرتي زيت قوبتي تساي ذات عاسمة ودر قانو انتا نخشى زانا مسكينة مناقص التام نخشى زانا مسوقات روح سيوتاق بي زيتون ينبريو ينبركوتا نسيب مستانتا هياش احدياش كم لوزال كل زنام زيقرب زنات تاجوتو زي كمان نسانتا أوركوت صوم أمستنا تساعدوت واتا عوانوت عبور زناو نتي جوال موشالي زيتي هيغن دوري حالا عزوك الصوم يي زدقدر حرقيقار قانوناتو موشبي عزوك الصوم زيك تحتاتولوت واتا عوانوت موشبي عبور كمالو سناو يتونيال للماء نام نانا مخنزو بيم تخيطاي وقت بي سايوال ما يومر قبلي ناشازانا جوك تزينا بي ميتاك زينا متقانو ما جرقارة تاشوكتا لوخي وحلوفاشاخ تخيطاي حمستي امتاج حسني زينا سلام أحدنت ددوائم لما يزينا قسل بيتخونكتا السائلاخ يي أماناو قولي متبز الخانة بي دلاغة بي نتي جواب هي بارينت بي جواب مسألة أحدي واخ اللهم أجل
0: زيد قدر قوتة تينا باي سينيا حسن زيني الرئيس جيسي أوردين بدري حجيس بي زيت ملاحو بوقت بي زانيو قل جيبو ينارز سمخو مويزو لي تبزاشن لخو خبراتهم لاي لزيت خدات الخوبي مسلي نارا رئيس أوردين بدري قل جيب زيوبي سمخو كسو كله كوف كتاراش بيم تخيطاي بنيو تياشو مديجلي زيكتي بي يدل جزالو نتوهم قل جيب زيوبي زيكي قلوبو كيفي حال هرجي إشوت والنا سوليم كلوا حزينام مشاون فركبه متكزيو نكاني هوجي لخزينتا سيدقدر خصتنا باشينات تخداتلو بزنارا حربادير ميديا سيرفيس وين اف ام و 3000 بحمد كهلبي اخاخ فون دوكياش لخزينارا ذاتي زو خبراي سينياو اخاخ فون دوكناش بازانا طب سينياويندا ساتي زولي طبزاشنا لخو خبراي سينيام لايلز تخداتل خوي مسلينارا متخيتلبي احد لوي برنامج طب اشنا لخو محل برنامج زو تخداتلو قدر بحزو كلافيرنا ان يبزو اشينيا نخوزخ يخونال مترازي كاريو

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زد قدر خو حرب هذه الميديا سيرفيس هجاشنيا أجلت أبزاشنا لخو لوي برنامجو لحدنا لخو ما أخرج فين دجنا أجي برنامج زين بيم كسي فهمي عمر أو بدل بي كبري بي بجيه كوشاشا شوا أركوسوم زحن وازت ليه كوشاشا كلي فدي هزقان وتأجوا طيب بي ويسموي ومتحات أبقارو
1: رسول الله صلاة وليك نور محمد وسلام الله
2: هاي بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم هي أخي نكاح دازانا كوت وحري بيكد لي زاش نيو بي لا آخر دو خما بورد دونتا ما زوم حجي جموشة بي قاعده بورد نوا من التايب حلو ازو بها موشل انت ايشي ناشد انا حدا لنا فايده خشنا بما عملتم ومسنا لوا بازنا ليتا اي محجيد يخوني ما اي قبر جنا وسما ايش فينا كوتا بقدم كيكلني وحرت سموي وا كوت ما تعطب قر شي قلنا اي زوم قبر كوميتي عشان الله يستيوا الف بلا يزو ام بحنارو ايشي مرخصه شلون ما دتشونم ازاش انتيو شكرا قباخ كوتان شيم شكرا قبازخ أنا يشي متي ملاش خو حرجيها حلاش بنتي بقدم يمتخو آوي قرب بي شرواش وسعداج آي قرب بي عبدبوراش وشريفاج أزاش بحد انت ماقا شكر موش خشا زخ مي قلبي آي حاجي وحياة آدم يوسف شكراش ليخ ولداش يوم حمدي نجمي إناس وابسماشي موسوى ليلى ما حمدي سامزو حمدي يام شكراش ليخ وداش ليم زو بحل شكرا جزاك كنت ما كان فرقكم يا اخو لكن ما بين ذي بقدير سحل نوا شرواش بي اول خيره فيد شكرا جا سيستنا حسا وزاش نسا خقوتا مديش خواتي ان اللي انت اثر كبير انت مديش خسا الله انا وفيت بالحد ايمان خاف انا تايل ارد يخبوي بدوا شلو بس يا بوردن ازاش شكرا له له جاش الاسلام اول خيره حتى بهم كبار لا يوم بازيو بهم ومسيولم ما خا هوجي مريج تخشوا لكن عفيت ولا هذا يومانتا قالوا كتبت نحس بحنا مريج يخبرين ما الزول بات الحمد لله رب العالمين يشي مغنيه بقدر سينتا يشي موشي بعفيت كام ستين ما الله يشي باش كوزاي شين ما يشي حسابه دري جلني ما الله وتا الزول أم ميزيوم زيارة موشي بي يكبري عمره بي يبيتو ملا لوي لبانا عفيس عفيس نودي بابالنيو عشيم نخش بامينا بازنا له ومسنا لينتا قومتياش محشم خشبومن يدي يفوز المحلق بحشم كيس يوسف دول ملتم ولا حاجه يوي له دول ملتم ايش يفوز المحلق متفكر قبر متفكر ليتا قبر متفكر ليت ولا هي ومسو تمام يوكل يخد انت خشازا يلفالو هذا مش مشاره ما تبيع على تبروم هي نخنا ملايوم قال يشيبه قال يشيبه استبقاكم يا شنارو واتخاوغ لي بايو ما سرا وحرد دكان دادا مسبيو قزو مهيغن لم غير خشالو الدنيا بدانا غولداش غولد لي غي غولد لي غولد تعالى حد نخما نقوم سازانا اخذو ماشي كلاو تشالو ولا مدنيوا كلاو زاش سميت كني بنا كان ليو ايه ازو زاشو زال شيخ زال دكان روز لي ملتا اي قبري متفقد وا يل انت غيشو غاردن انت هوجي ازاش غاردن خان غيشو غاردن كل فرقا لقدم ذكر خو ذكر خو تتا قوت مرينياش زياره دي جمعه ديب تكفر الله تعالى ليوا ناش بعد وما تدري نفس باي ارض تموت انت عارف انه هذا المتيران احد السم مقامه ما انغري بدال يحلته ابو عبد الله اسماعيل يقرا زوم ام با ميغر بالف بي كوميتي اش مدبه ما الف بي لا يزو ام با ذكر انت اورتو مالتم شكرا لله
3: الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مگن جیسی فهم عمر سلو به کل شی مبورده و حسوم حاشیم فایده فایت آلیلم، لکن ایده کل زم ذکر باتا این تا کل زنام ندیجانا ثرات نیب کانا یه ترال ندیج باتانا تایو نهیجیت نه ثادامی تا خد منوشیت تا یی به ام مزو قبر زیاره لذ دیجا سا اهل و سالم بانیو تکیبل نهی نیو یکو توش کشا کشا باه ازو بیر منطقه شاخو بای نما تیبر این ازو سوال که ارم سوال تیبر خانه آبا نیو تیبر خانه شی ادیو سگر به منکو توی که راخ با خانه ای سگر لی اتای اسو یول اسا چی می کلو دکان حلوه حتی مکان علاش نلیوگر نسلت آلینی فرقومه نه هر مین ترایی خو باوگر هی حتی کوفت تای حال تنها هی کوفت تای به وسطمی وا متاتب کوت متاتب وا اتحارس سگر توی سنات از زیواش ننارگر یو مت که راهم زبانی موردم میفرکانا دانش اهل و سهلم باید وکا ادیکه سیبار که اینا اهل و سهلم باید زیو از زیشی within a minute احد آیام الفجبیم و حسام الفجبیم و از زیس بیگل نیوم یه تا بورد نواده اصر الفروت تو دستو به حال دایل کوت الفروت تو حال روز آخو کوت یو گارو میله چه خال خوبای خونه گروم محلک طرفی امام الچه خلا تو فبیم الچه خال نیو که راهوت لاش نیو اصر زبان یاش نلیو گرد که راهو ملیگا یله یی روت تو زناو الخانه گری کد بونال تفرکه گرم متوره فروخو گری روز بونال دنامو حال نه مین سیکل بدانا فتح ملیت بونال یی مو کت مت که راه حل با دانا سا اسا روت تو دوست دینه بر یی رای دیگه لینا آلو مسالم با یک گرم چه خال حل با با الله تهدریم تصدیش این زالشی دکار بازانا نتراز نزالشی دو کت پیگارم تی چه خلا الله وسط که لکدوم بجی مدلگ لیا و آهدی زبوالی نوسین تا اینا چون بجی پروگرامای چالا نا آخا یو الیف بایت زینات تا میگل این تبلای متفور دو مال تا زومیل نزالی میگلی تبلای متفور دی مال تا با آخا شو حد کام اوشوی میدل گا خوب باینا الله مگه نزولیم اینا شو ابلونت به علاقه از زود به امبارم ابلوزین آنتا نش تکنولوژی لگه اینتا تکنولوژی به نیتراک بازان اوگا و خلقم ایم دینا که لکه دوم تراوت ناشی من ذکر رشیه چو و تی اخا بجی حالا نیی اخا التدام ستاب زاشی نه حطور اینتا اخا یی کبر و مکر حال اتخیش نزال حطور اینتا زوبری حطور ان چیخ لبازان خیتاش ناکی ما از زوب احمد سانی ترگی ما نکل حی بازان وقتی نبرال روکو ملتا خکر رب اینتا از دوست آنم الله مگن کل شیم ایلا ذخ آنوم یتقیش به این دالشی و یتقیش سال اتای به ات میکه چی ما آخای کلاوت خود که بلاخ باینا ما نچو من لازود الله بردنا اقل هوجی واتی انتظالنا اللہ انتا
4: مرحبا آن نگر به سوم عبدشش عبداللهی گلمون دی فهمیو الله مگن ایلا لی خش خوانم امزو زیگلو انتا ازوم ها ایدل که بیزد یه لواحی الله مگن لخ یه خک ابری مطیم التا ازو دای بله چوبم بجیح ول دای سینه کرگار آش الله مگن لخ عمر برکه آفیت بح آخه هو اسلام جمعی ام یک زی بکاری آن کمیتای سینام الله مگن لخ میگل آو حجی ال خیر و به زیر رکب نصب میگل یلا حجی مسابه حنا احد چی بهم خلافم دل تاش نبی میل گیش آخر رزینه نیتا من يفهم حنا قارزين أنت أصلو قارزين قال كون سلو مكرل كنت هنا من حد قامة يدي بحنا مريض أو قبل يزرع دينا صوزرع مثلا أنت يلا بيتي نشوف خير يا مشان إسالنا خير الديل قنا قوف قار أيق بعنا الحمد لله بمن أخا خيسوم ألا مجن
5: يدي برحمة سن أنت يزالو رحمة سن أو حد قني يوم أنت قار يزال لي يا وخافهم يي كبر كون كي كذا شو الله يستحق تاشو يزال في اللي محلو بیا خو کاتی بی دیش خونه یی کل شی تاشو به حال کو حالا این دمو رحمش سی دی بزاله چما کاتی بزال و بوا عاش سی نحلو از یاش لیخ میلو خو لفتاش خو تو جی خو یه دی بکل کل تگراغ بکو یی کل شی تو باش تو آخه این نج که هر روادی رو جی حلو بی آواچاچ مسجدات کم چیم کتاب نشازنا آخه جیلان حال حالا این دبی محل حالا این بچیز مسجدات چم حلو بچیز آواچاچ چم حلو رحمش سی کاتی بزاله چالو أخا أو حكيم بزالو حلو أو حكيم كاراج دي جما كاج دي جما أخا خو كسوزو أواجه تواجه ما كم شيء أشام ليتا ما أخا خو زاش خو كسوزو بايتي جي لبايتي على كاج بزالو أبوا عاش سنا كاج بزالو ملة سخش يقان غرم اتجي إلى زالو ببعد بيجي تنا كالو يحس بالو جي لبايتي أزياش نقول إن لو خلف تاشا خو بايتي
6: جوا إيه ما شاء الله سؤال أنت يمحديجة يخن لخما أواجه على خاتو آواز چون شتر حاصل شو نم هاگه قطب خونو از به هر لومت تغییر تلو خلوه میگل آوازون تا آواز دیجی گرین تا از به هر لحاظ دل آلاز دیجی دار من قبل موسویش لنج اتال آنل نش میگل یک نگبم ما ای باب دن تا امت دن دادن تا